0: مخي تبخم
1: ما تبخم وكي أمريكا ماري مير ما تدري
0: ما تبخم وكي
1: ماري الوري لي
0: كماري مير
1: كلا كلا أو كلا كلا
0: ماري ماري الوري لي أو كلا كي تبخم
1: ما تبخم وكي أمريكا ماري مير ما تدري
0: ما تبخم وكي
1: ماري الوري أو كلا كلا
2: Mirrors of our oral history pass your story to the children of tomorrow
1: You strong as a
2: Can't